فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروب خالص